الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن في ختام هذه الدورة المباركة، دورة الإمام المزني الخامسة، نقوم بسنة كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه كان إذا صلى العيد اتجه إلى النساء كما ذكر عبد الله بن عباس ذلك، واتكأ على بلال وخطب النساء وخصهن بالموعظة وأمرهن بالصدقة، ذلك بأن عناية الإسلام بالمرأة كبيرة وعظيمة، وعناية السنة بها من هذا القبيل. العناية بالنساء والاستيصاء بهن والوصية بهن كانت من كبريات وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند موته، وفي خطبة الوداع فقال: استوصوا بالنساء خيرا. كيف لا وقد درجت سور القرآن الكريم السورة الرابعة من المصحف، سماها الله تعالى سورة النساء، وأنزل الله سبحانه وتعالى آيات في سورة الممتحنة يسميها أهل العلم بيعة النساء، وهي قول الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذا بعد توصية المؤمنين: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار،
لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذا كله من توصية الإسلام بالنساء، لأن المرأة ذرة عظيمة وغالية عند المؤمنين. وقد قالت أم المؤمنين صفية بنت حويي بن أخطب التي قتل أبوها اليهودي وجاء بها سبية من سبايا اليهود أسيرة، فسئلت كيف أسلمت؟ قالت رأيت عجبا في المسلمين الذين ساقوا النساء من قبيلتهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت فعتقت وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر الله في القرآن الكريم خطابات كثيرة: يا نساء النبي، يا نساء النبي قل لي، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. فالخطاب للنساء عظيم وذو بال في القرآن الكريم. وأسأل الله لك أيتها المؤمنة أن يطيب الله قلبك بالإيمان، ويطيب جسدك بالستر والحياء، ولا سيما أنت موضع القدوة والأسوة. إذا صلحت فسوف تربين لنا جيلا طيب الأعراق. وأريد أن أزف إليك بعض النصائح القرآنية والنبوية لعلها تنفعك في دينك ودنياك. أولا، ينبغي أن تحمدي ربك جل وعلا المنان الكريم المنعم المحسن الذي أحسن إليك فهداك للإسلام، وزد على ذلك أنه هداك للسنة ولهدي السلف والتمسك بالمنهج السلفي الذي هو الدين الذي لا يبتغي الله سبحانه وتعالى دينا غيره. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا بد أن تستشعري عندما ترين الكافرات والفاسقات والفاجرات والمبتدعات والسافرات والمتبرجات والساحرات، تستشعري كل هذه النعم فتقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكن به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فلا بد من أن تتفكري وتستشعري أن هذا الدين الذي أنعم الله به عليك هو أحسن الدين، وفيه أحسن الأحكام، وأوامره رحمة، وإرشاداته عز ورفعة، لأنها أتت من رب العالمين. أليس الله بأحكم الحاكمين وهو خير الحاكمين؟ فتتقبليها بصدر رحب. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
ثم عليك ثانيا أن تدركي أن سعادتك تزيد أو تنقص بقدر ارتباطك بالسنة وبهذا الدين. وقد وعد الله عز وجل لمن اجتنب الكبائر أنه يدخلهم مدخلا كريما، قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال الله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. هذه الدنيا تكون لهم حسنة. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مخلص فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة التي ينشدها ويبحث عنها كل العالم لا ولن تكون إلا عند السني الذي تمسك بالسنة وبالأوامر والنواهي واعتبر ذلك نصيحة له من رب العالمين وزكى نفسه بها. ولذلك الله عز وجل رتب الفلاح بعد أن أقسم بتسعة مخلوقات، فقال سبحانه: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. المقسم به هذا، والمقسم عليه قد أفلح من زكاها. من زكى هذه النفس بماذا؟ بالقرآن، بما زكى به النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم. وقال تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فالتزكية من الله. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. الله هو الذي يزكي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم دعاء قال عنه الصحابي رضي الله عنه، يقول: إذا ذهب الناس بالأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة، فاذهب أنت بهذا الدعاء: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فعليك أن تزكي نفسك بالآيات والأحاديث، تسأل الحلال فتأتيه، وتسأل الواجب فتطبقيه، وتسأل عن الحرام فتجتنبيه، وتسألي عن كل شيء تريدين فعله هل هذا يجوز أم لا يجوز. إذا وقع الاختلاف تلجئين إلى كتاب الله وتسلمين، مثل ما سلمت زينب بنت جحش عندما أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فأبت، ثم أنزل الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. فاستجابت وتزوجت بعبد، تزوجت بعبد ألا وهو زيد بن حارثة. فلما رضيت قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فنسب التزويج له سبحانه وتعالى
لأنها رضيت بالله تبارك وتعالى ربا ومدبرا وآمرا وناهيا. ثالثا، عليك أن تنتبهي أن المرأة المسلمة لها أعداء يريدون صدها عن سبيل الله وإغراقها ويستعملونها، وأعظم أكبر الأعداء هو الشيطان. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يأمر حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالحذر، كل الحذر من شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذا الباب ينبغي إغلاقه، لا سيما في الأنترنت والجوال واليوتيوبات والمواقع والمنصات باسم الطبخ وباسم الدواء وباسم العلاج وباسم كذا. ذهبت أعراض نساء مؤمنات، فالحذر كل الحذر، كما قال الله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. رابعا، أن تعلمي أن التوفيق والتسديد والنجاح والفلاح من الله، فمن أعزه الله فهو العزيز، ومن أذله فهو الذليل. قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لذلك ينبغي أن تلجأي إلى الله وتدعيه وتتضرعي إليه أن يصلح لك شأنك، وأقبلي على الله بالأدعية النبوية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل صباح في دعاء الاستفتاح: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قد تختلفين مع جارتك ومع ضرتك ومع أختك ومع زوجك، فتضرعي في الليل وفي أوقات الإجابة وبين الأذان والإقامة إلى الله عز وجل بهذا الدعاء المعروف الذي كان شيخ الإسلام يوصي به ويحث عليه، وكقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني، اللهم أصلح لي دنياي، اللهم أصلح لي آخرتي. كان الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوصي به، وأورده الإمام العلامة الهمام الشيخ عبد الرحمن السعدي في فضل الإسلام. خامسا، ينبغي أن يكون أكبر اهتمامك السعي وراء رضوان الله. ما الذي يرضي الله؟ لا تنتصري للنفس. لأن من يتق الله يكرمه، وأن التقوى تكون باتقاء ما نهى الله عنه وعدم الانتصار للنفس، وأن لا تتخذي هواك إلهك. سادسا، ينبغي أن تعلمي أن أحكام الشرع المتعلقة بالمرأة متقنة، ليس فيها أي زلل، لأنها من رب العالمين المدبر الملك الخالق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح لك مع زوجك ومع جارتك
وفي خروجك أو دخولك، فلا ينبغي أن تشك في عدله وفي رحمته. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واعلمي أنه لما جاء الإسلام بأحكام المرأة وهي كثيرة، ومن ذلكم رسالة للإمام الفوزان أحكام تخص المرأة المؤمنة، لما جاء الإسلام بهذه الأحكام جاء ليصونها ويحميها من الفساد ومن العهر والدعارة والفاحشة والزنا والاختلاط. فما أعظم بركة ديننا وما أعظم ثمارها على المرأة وصيانتها. فعندما تسمعين نداء من الله فاستعدي، واعلمي أنك كلما طبقت شيئا كلما ارتقيت وارتفعت إلى رضوانه. والمرء دائما يسعى وراء القرب من الله، التقرب إلى الله، حتى يكون المرء وليا لله تبارك وتعالى، فيدافع الله عنك كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فاستشعري عظمة الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله لنساء المؤمنين، لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم: أمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني والسنة. فعزتك أيتها المرأة المؤمنة في اتباع أوامر الله رب العالمين. فالله تبارك وتعالى أكرمنا بالإيمان وحببه إلينا، فينبغي أن نعتز به وألا يطول أملنا في هذه الدنيا من جمع حطامها وتوسيع متاعها، لأن ذلك لا ينفع، لأن الله تعالى قال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. والمؤمن إذا جاءه أمر ينبغي أن يسلم تسليما ويقول: سمعنا وأطعنا، ولا يقول مثل بني إسرائيل: سمعنا وعصينا. من أعظم أوامر الله عز وجل للنساء الصلاة، وكثير من النساء من يتكاسلن عن الصلاة ويتكاسلن عن الوضوء عند الحيض والنفاس ولا يتطهرن. فأعظم أوامر الله للنساء الصلاة. قال الله لنساء النبي: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بعد الصلاة يأتي الأمر بالحجاب والحشمة. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فهذا ينبغي أن تهتم به المرأة، ولا تخرج إلا ثفلة ليس متزينة وليس متعطرة، وتمشي ولا تمشي في وسط الطريق، وإنما تمشي عند الجدار، ولا تلتفت ولا تنظر بعينها إلى الرجال، لأنه يخاف عليها ويخاف على من ينظر إليها، وتتمنى أن ترجع إلى كهفها وإلى بيتها في أقرب وقت، وتحذر من الصفور
وأن يبدو شيئا من زينتها. قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ومن الأوامر والأحكام ألا تجلس مع الرجال الأجانب في مجلس واحد، كما قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ومن ذلك ألا تخضع بالقول، لا تتكلم إلا بالقليل، وأن تلزم القليل من الكلام، مثل ما فعلت بنات الرجل الصالح لما جاءت عند لما سقى موسى لهن، قال: ما خطبكن؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. بمعنى: ليس لك أن تسألنا سؤالا آخر، فقد أجبناك عن كل شيء. ولما جاءت المرة الثانية إحداهن قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فسدت له كل منافذ الكلام. قال تعالى: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فينبغي أن تلزم بيتها، كما قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهي في بيتها تتضرع إلى الله بأن يسترها حتى يصبرها الله عز وجل ويطبعها على الصبر على بيتها، فتصير مثل السمكة إذا خرجت من الماء ماتت. فهكذا المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها تخاف أن تموت أو يموت إيمانها، فلا تخرج إلا لحاجة تدعوها إليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وأقربها ما تكون من ربها إذا هي في قعر بيتها، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ثم قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فصار الأمر للنساء مرتين، لأنها دخلت في قوله قل للمؤمنين، ودخلت في قوله وقل للمؤمنات. ومن النصائح للمرأة ألا تتطلع إلى خصائص الرجال وتقول إن الله فضل الرجال على النساء، أو تقول ذلك لزوجها، لأنه اعتداء على شرع الله. والله تعالى يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء. وقد مدح الله بنات الرجل الصالح في سورة القصص بالحياء، وقالت: لولا أن أبانا شيخ كبير لخرج هو يسقي لنا ونحن لا نسقي. قالت: لا، قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. والله سبحانه وتعالى جعل ميدان الصالحات والعمل الصالح مفتوح بين النساء والرجال. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات
والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال في سورة آل عمران في آخرها: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ومن الوصايا ألا تنظر المرأة إلى الملعونات المتبرجات السافرات الفاجرات، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهن من النار صنفان من الناس لم أراهما، وذكر منها المرأة الكاسية العارية، فقال إنهن ملعونات لعنوهن فإنهن ملعونات. والله تبارك وتعالى يقول: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الذين يتبعون الشهوات سواء من الجارات أو من اليهود والنصارى، أصحاب الفسوق، أصحاب الفجور، أصحاب المواقع، يريدون أن نميلوا ميلا عظيمة. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولذلك المرأة تسأل الله الثبات والتوفيق وتتعوذ وتحمد الله سبحانه وتعالى، وألا تكون فتنة للرجال. قد قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ولا سيما في الاختلاط. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ النساء ويقول: تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. والمرأة إذا ما تلوثت بعقليات وأفكار الفاجرات فإنها تجلب العار والدمار على العائلة والنسب. كما قال الإمام ابن القيم أن تمكين المرأة من الاختلاط أصل كل بلية وشر، وهو أصل لنزول العقوبات العامة وانقطاع المطر. والله لم يفرد الستر والحجاب والجلباب والوقار في البيت إلا صيانة للمرأة، لأنها عزيزة وغالية وإنها ذرة أكثر من الذهب والفضة. قالت امرأة: إني أحب الصلاة معك. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب الصلاة معك، وهي في قرية أخرى. قال: صلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك معي في مسجدي، وصلاتك في منزلك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في غرفتك ومخدعك أفضل من صلاتك في بيتك، وكلما كان أستر كلما كان أكثر أجرا. فإذا كانت الصلاة في مسجد الرسول تساوي ألفا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة: صلاتك في بيتك خير من صلاتك معي، فكيف هو المرأة تخرج إلى السوق وتختلط وتسأل البائع وتتكلم معه، والناس ذئاب وكل واحد يريد الاستفزاز والكلام معها؟ فلا ينبغي أن تنخدع المرأة، وليقول الناس ما يقولون، لأن إذا أرضت المرأة ربها لا تبالي بما يقول الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الصفوف كان يقول: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، لأن في الأخير كان الرجال يعني صفهن يليه صف النساء، وربما وقعت أعين الرجال على النساء، والله تعالى قال: ولقد علمنا المستأخرين منكم ولقد علمنا المستقدمين، لقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين.
لأن بعض المنافقين كانوا يصلون في الأخير ليطل على النساء إذا ما ركع. فالمرأة تبعد عن نفسها كل الشبهات، لأن ذلك أبعد للشيطان ووسوسته. امرأة مولاة لعائشة رضي الله عنها جاءت وأخبرت عائشة رضي الله عنها، قالت: يا أم المؤمنين، طفت بالبيت واستلمت الحجر. قالت: لا أجرك الله، لا أجرك الله، تدافعين الرجال؟ ألا كبرت ومررت؟ إذا كان هذا في الطواف، تقول لها: ليس لك الأجر، أنك تدافعين الرجال، فكيف بمن تدافعه النساء في الأسواق وهي في منتهى الزينة والتعطر واللباس والذئاب ينظرون والفتنة أشد من القتل. ثم أختم هذا المجلس بالتوصية بالصبر على دين الله عز وجل، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر عن أقدار الله. أما الصبر على طاعة الله فينبغي للمرأة أن تطبق كل ما تعرف من دين الله تبارك وتعالى، أن تتعلم وتسأل عن دينها، وتحفظ القرآن الكريم، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمها، وتطبق كل الأوامر. وأما الصبر عن معصية الله، أن تبتعد عن كل ما يسخط رب العالمين. وأما الصبر عن أقدار الله المؤلمة، فهي أن تصبر المرأة على ما أعطاها الله عز وجل من زوج أو بيت أو مرض أو قلة ذات يد، أو ترى بعض النساء قد فضلت عليها بالمسكن والمال، فتتفكر الصحابيات الفقيرات أتباع الأنبياء، أغلبهم كانوا فقراء، كانوا مساكين، بل كان الكفار يقولون للرسل: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، وكانوا يقولون لهم: وما لكم علينا من فضل، يعني لا تفضلوننا في المال. وفي جانب آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالجلوس مع هؤلاء الفقراء، الجلوس مع الفقراء، وكان يقول: اصبر مع نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وزجره الله سبحانه وتعالى وقال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. وإذا ابتليت المرأة بشيء من الشرع، ينبغي ألا تتألى على الله سبحانه وتعالى، وألا تسخط، وينبغي أن تكون راضية بما قسم الله. وإذا وقع بينها وبين أختها أيا كانت، جارة أو قريبة أو ضرة، ينبغي أن تحتسب ذلك لله تبارك وتعالى، وتحتكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله، وألا تثقل على زوجها، ولا أن لا تكون سببا في الأعباء والثقل على الزوج بالمشاكل والهموم. وينبغي أن تكون له عونا على دينه، لأن المرأة ينبغي أن تقتدي بخديجة رضي الله عنها، التي خففت على رسول الله الأعباء وقالت: كلا، والله لن يخزيك الله أبدا. وينبغي أن تكون قرة عين لزوجها، كما قال الله تعالى: واجعل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تتحمل وترضى
فيرضيها الله سبحانه وتعالى ويعطيها ويوسع عليها، ودوام الحال من المحال. لا ينبغي أن تكون المرأة سببا في المشاكل والهموم ودفع الزوج إلى الطلاق وإلى الظلم وعدم العدل. وإذا سمعت بشيء من أختها أو قريبتها أو جارتها فينبغي أن تكون ذات صدر رحب، كما قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قد قال صلى الله عليه وسلم: يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وينبغي أن تكون المرأة هي التي ترجع إلى زوجها ولو ظلمها هو، لأن المرأة الصالحة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الودود الولود العؤود، الودود التي تتودد إلى زوجها بما يحب من الخير ومن الحلال، تتودد إليه تطلب مودته ومحبته، الولود التي تلد له وتفرحه بالولادة، العؤود التي تعود إليه عندما يظلمها هي التي تعود إليه، وتكون بذلك مرضية لربها سبحانه وتعالى، فمن رضي فله الرضا، وتفعل هذا حتى مع قريباتها وجارتها وأخواتها، وتسعى في المجتمع الإسلامي ولا تكون سببا في القطيعة والفرقة والنزاع والتمزق، لأن الله تعالى نهانا عن التمزق والتفرق وأمرنا بالعفو والصفح والمغفرة والحلم. والله تعالى يزيد الحليم عزة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث أحلف عليهن ما زاد الله عبدا بحلم إلا عزة. يعني لما يعفو وهو قادر على أن ينتقم ما يزيده الله إلا عزة. فينبغي تجنب مجالس الكلام والغيبة والنميمة. واعلموا أن أو أعلمنا أيتها الأخوات أن كل كلمة تقولها المرأة قد تتسبب لها في خسارة جبال من الحسنات يوم القيامة يأخذها من اغتابت فيه. فليكن دأب كل واحدة منكن أن تكون هي التي تتحمل مسؤولية هذا الدين ونجاح هذه الدعوة، لأن إذا بقي الخلاف بيننا وبين النساء فيما بينهن وبين النساء مع أزواجهن لا تتقدم الدعوة ولا تتطور ولا ينتشر الدين، بل نكون عرضة للكلام عند الناس والشماتة التي تكون من أعداء الله من أهل الأهواء. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل كنا مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، وأن يسبل عليكن الستر، وأن يستر عوراتكن ويؤمن روعاتكن، وأن يقر أعينكن بأزواجكن. ومن كانت بكرا نسأل الله أن يوفقها للزواج بالرجل الصالح، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع لكم ذلك كله، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبكن ونور صدوركن وجلاء أحزانكن وذهاب همومكن، إنه سميع قريب مجيب عزيز حكيم علي حكيم علي كبير. كما أوصي الرجال مرة أخرى بالوصية بالنساء، وأنها وصية النبي عند الموت وفي خطبة الحاجة
أو خطبة الوداع، قال استوصوا بالنساء خيرا، وأن الرجل لا ينبغي أن يكون ضرابا للنساء، لا يضربهن لا بالقول ولا باليد. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزواج برجل ضراب للنساء. قال أما فلان فإنه ضراب للنساء. وتعلموا أيها الرجال الأسوة من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يكون في خدمة زوجاته ومهنتهن ويلاعبهن ويمازحهن، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفهن ولا يعرفنه صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن أمهات المؤمنين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع لكم الخير في مجتمعكم، وأن يجعلكن سببا في هداية الناس. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.